شبرت اما نسي ويا من يضر يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبرت اهاوني نايا نديا جبنا وفهمنا وقالتو مني اهاو بنا وفهمنا وقالتو مني